أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وفرق جمعهم، وسلط عليهم.

0: امان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أخلاق الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا قدرنا واخر كما علمنا ولا تعلمنا فاعفنا قدرنا كما اللهم انا نعوذ بك من عذاب الهم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح كل شيء ونعوذ بك من فتنة محمد وعلى الناس. اللهم يا مقلد من قلب تقبل تقبل على منك وعلى رب ونبيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله يجزيكم ويسعدكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد.
0: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام. تباركت ربنا وانت عليك يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، وفي إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، وفي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم،
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukur Alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haziq yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 11 September 2026. Rakan pendengar yang dihormati, Hari Malaysia mengingatkan kita bahawa setiap nikmat yang diwarisi perlu dijaga dan disyukuri. Kita mungkin tidak mampu menentukan masa hadapan, tetapi kita mampu menentukan sikap kita hari ini. Menjaga percakapan, mengelakkan perselisihan, mendidik anak dengan agama dan akhlak, serta melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tetapi dengan menggunakan setiap nikmat pada jalan yang diridainya. Marilah kita menjadikan Hari Malaysia sebagai ruang memperbaharui rasa syukur, memperkukuh perpaduan, memelihara keamanan dan meninggalkan kebaikan untuk generasi yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan keamanan, kesejahteraan dan menyatukan hati rakyat Malaysia dalam kebaikan serta ketakwaan. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan saya rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Syarif Syaril dan Encik Airul Alfian, serta saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke Konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Ijal.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.